0: تعلم إيه هي أنا تبقى معهم. الله حلو
1: شهر نتيم واحدي
2: يي نتيم واحدي
0: يلا
2: أوكي
1: أوكي شهر نبوي
2: ألرايت أجام أجام رجيم مريو كين ألو ألو ألو أجام إذا تليه أخا أجام أتو كين ألو
3: Hello.
2: Yes.
3: I'm Bernard.
2: Bernard Tiago, Jimmy Quene. Quene?
3: Laura.
2: Oh, Bernard Meloro. Yes, Bernard.
3: I'm not taking a UTI.
2: Hmm.
3: Come on.
2: Network it up at Ababara.
1: Take a UTI.
3: Better than have Dwera this year.
1: Okay.
3: Award the hat ala tanu kon meda hatan. Jabe tu jake de tishare ya ri api tabi rasian yana muara nya ta moñ. Ata la hala hano pe. Atato rata tanji. Ata ko ta hatala ko bala hala pe ra pitu te ya tor me do esel.